0: هرم خبريات الشيرة والفت خرت من دار بوها وغواها شرب الويسكي الشيرة والفت
1: إديسيون حاكم مقدم شيخة جنية الكبيرة الحقانية بنت سعيدة والكساصبة الشيخ محمد ولد الهواري والشيخ الدرس الوهراني بخاطرك يا بن الأحول وبخاطر أحبابك اللي يبغوك.

0: الهم يعلم. كنت صغيرة نسمع العروسات هاكو نسمع بالصحن نشوف الروحي ونشوف الراسي الروحي كيفاش نتعلم. تعلمت الروحي
1: انا استي دي مارياج مي جي ابري سول
0: بكري ما كانش طاكسيات ما كانش ميكروات
1: با دي طاكسي يا با ميكرو يا با دي الكتريسيتي
0: ماري بوزا كانت ماري

0: ابوها وغواها شرب الويسكي شيري والفت.
1: اديسيون حاكم تقدم شيخة جنية الكبيرة الحقانية بنت سعيدة والكساصبة الشيخ محمد ولد الهواري والشيخ الدرس الوهراني. بخاطرك يا بن الأحول وبخاطر حبابك اللي يبغوك

0: Dommage, je suis analphabète. J'ai vécu dans un milieu de misère, j'étais pas scolarisé. Si j'étais scolarisé, peut-être je serais autre chose.
1: مغبونة نخدم بفرنك عن مرت قبطان سيقة لهم دي لأولادها الكوليج ندي أولادها تكتب لي ورقة نوصل من الكوليج
0: جي ترافاي شي ترسل معايا الكلمة une femme mariée à un capitaine de l'armée française.
1: وين عندها الربعة
0: j'étais femme de ménage
1: 60 عام كان لا غير تاع الالمان وامريكان كانت الميطرة ب 20 دورو
0: il y a plus de 60 ans il y avait la guerre
1: تعلمت الغنى هنا اليوم خونته من ديكسات بوركو انا قريتها في راسي وعطاها لي ربي في الليل نغبنت بميزيريا خدمت الهم يعلم كنت صغيره نسمع العروسات هاك ونسمع بصح انا نشوف روحي ونشوف راسي روحي كيفاش نتعلم تعلمت روحي انا
0: سيستي دي مارياج مي جي ابري سول
1: ما كانش طاكسيات ما كانش ميكروات
0: ما كانش طاكسي يا با ميكرو يا با الكتريسيتي
1: ماري بوزا كانت ماري